0: 처음으로 뭔가 이것만 그거만 아때 지게 몰라 게다는 하야 함께 프로그램 야 이거 유프기오나 그러면 프로그램 아 원래 그 안다게 엄마 이게 원래 이 안간 거 이게 프로그램 아주앙 وامي اوسكار كبير نم تروتا نهيدا بروخرا مولسا كوكو نو تيكنا دينستا ختم كو لغو توي كو 5 منيتا تا اوكو اتخاوي اورو كو افا كو لغو توي كاكي ديار تا خم نيتا هم برخان ماجو نم كو آ كانغو كاي جو لغا اسن هيك آ كالي نول نم كو تلك واسيت افريكا هم كو كانغو كاي هم برخان ماجو نم اورو كا كالي سكولا آ كالي كو نم تلك كو آ كانغو كاي هم بروخرا كاي جو نم تاتي كو ما كانغو كاي هم بروخرا كاي جو نم تلك كانغو كاي هم بروخرا ماجو نم كي فركيسن اور نعاي هم أشد ذلك عن تلك الحالة كم قيا أم برنامج أتصور تهيك قيا كم غنوة أو هيك أغنوة مي أقوم كعوسيس وتتخان إن يكو تم تم سكم غم كقوم كعوسيس مربع بالد بيس أقوى بعه أوفيكا أو ألتانس أن أفعل فركيسن كوميسي تهيك أكون هم كعوسيس كيا و فركيسن تراس كود تانزك هي Jatuhkan ini komisela, mak aku dia kalau tak ada ambung aku sih sikit naik komik komen ada sikit wala eh, dan hal juta fitika juta kanggo ta a kanggo eh. Goedemiddag meneer en Wierens, welkom hier bij Radio XK FM.
1: Goedemiddag Oscar en goedemiddag aan die luisteraar.
0: Meneer, vandaag gaan ons praat oor die gedragscode. En kan meneer voor die luisteraar verduidelijk, wat bevordert die verkiezingsgedragscode?
1: Oscar en die luisteraars, die kieswet bevat een verkiezingsgedragscode wat daarop gemik is om toestanden te bevorder wat gunstig is vir vrye en regverdige verkiezings. Die verkiezingsgedragscode bind kandidaten daartoe en om vrye en regverdige verkiezings te verseker deur verdraagsaamheid te bevorder, geweld te voorkom en intimidatie te verbied. Kandidaten moet met integriteit optree, nie hulle mag misgebruik nie, en hulle daarvan weerhou om vals inligting te publiseer of om omkoppery te pleeg. Oortredings kan lei tot boetes of tot 10 jaar gevangenisstraf.
0: Oké, en wat is die sleutelsbeginsels in verbond?
1: Dit sê ons, Oscar, dat geweld en intimidatie, met geweld en intimidatie, kandidaten mag nie geweld aan hits nie. Kiesers intimideer of wapens by